يلقي ما يجرد انا يرى غراء يرى كويس الحيرة سيكات مي ما مجيل وقوية يرى قرن من يسكب مايو سوف سند مايو قلنا للجند مايو nya fenke nya fodiyo dadi mamudu kay akken dama no kers bega do ro fon yo ro fomande ni ro fon ndi hamedo ku katmay amudu kaya amudu tik isa kay sambati

هيا هن هرنام سنا نونا نيو كويدو هدي زميقة نمنا تملنقو أمستنا عمرو كاي ونهو كويدو أسجو سوكو كيديو كتبالي أمستنا إيسا كاي ونهو كويدو كاتفو كفانقو برمارة سنوكو dado kaya hawidi foga na tene kana kati hawidi na fuma da kaya fuge famande dare mi sunane ni wona grande ni babu ni kati mai ibrahim jumu ni klube da nakati ndi warta man tinanti per brus na ti aspega hasan traore ro foga yakubu bali ro foga ro famanda mustafa sise ki beno mohammed 5 daka kone ro foga